0: RTV صوفيا مزالة فالينا واناو
1: ماندي إيفا جامبرو بولور أمي إيفا جامبرو بولور
0: مزالة فالينا واناو